ساعات يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فاكراك ارجعك.

لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع فكرك ارجع تاني.